جار وقال رشم واي واي بالدرمان وبالبانو أدبتشيرم واي واي لبن بانا وقرباني أدبتشيرم واي واي أت عاشقي ليلي جار رشم واي واي أت